0: وإلهيته وأسمائه وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والسوء السليمة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص من الرب بقبل قربه وتقديمه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سره المطهر واتبع ملة القويم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واتعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واهجروا أسباب السوء الجبار، فإن أسامكم على النار لا تقوى. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن الله مع الجماعة، ومن سجى سجى في النار. واعلموا أنكم غدا بين الله موقوفون، وبأعمالكم مزيون. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، وسنى فيه بملائكة المسبح بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، وقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى علي بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهار، وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأجل الشرك والمشركين، وأجل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأجل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن بلاد هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله القلب هذه دعوة تتابع سيدنا محمد رسول الله الشرف وبعث محمد استوى الله استوى اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا سد الخلل سد الفرق

الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. وجبني وعفني. الله أكبر. سبحان.

بقول الناس الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمدا. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان الله أكبر. وادبني وهدني واعفني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة والصلوات السلام عليك السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. صل الله على سيدنا وبارك على سيدنا كما باركت على سيدنا. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اعلنت عن المقدمة. لا اله الا انت فبالقلب اعلنت. سبحانك.

0: استغفر الله الى حضره النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: آمين.
1: اللهم يا غني يا حميد يا مولى يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معاصيك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مولى يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معاصيك، وبفضلك عمن سواك.
0: آمين.
1: اللهم يا غني يا حميد يا مولى يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معاصيك، وبفضلك عمن سواك.
0: آمين.
1: اللهم يا غني يا حميد يا مولى يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معاصيك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسقى رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، لوالدينا ولمشايخنا ومعلمنا، والحقوق علينا ولمن أحسن إلينا، ولمن أوصانا بدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.